الفريق والسلف والدرجات العليا الرفيع وبعد سواد من محمود الذي وعده.